chonta que chali, chonte te cuque, chonte en sacón de ambil, teja conique jalo, luzocoto cuque, lo conco salas, lo conco con lo bebil te que, tu vale si usted teja conique jalo, chonte que tato que ar, chonte que man, chonte que aguil, zatón que chuclal, chonte que aguil, zatón ambil te que, o lo bebil, tunzo, cojo el más cuque, toquiolo, tuntes. China, tokush with the show video to chonta kishalil atleche wik hash haunish kushkumnish mekmo atkan lunch atkan saul atkan chak la gual melkumnish is ich haunish agual to cheuchoch is so agual to mekmo choch twan is kahat okta tokya تخون صغير خان عايز تختي تخم مخجوج انت خابون قايل تختي وجوج تختي تختي وجوج انت كوبو قايل تخم مخجوج هاي كتا خو تخون تقت تركيا ايك يا حسين خو تخون تقت شيمين تخامل تي كوني كحال مش خالي كما شو قلبي بي لو كون كوبين قشينا خو كتين تخت صلاح بي خون تقت تركيا ما صقون خون امبل تي اخلا بيل تقي ما كوبون خون مخيوك لو خون خيولو